اللون بالظبط ادي العنبر مقصيه تفتح الخنصور قدام اما تدور اشوف جرابك يا تيرا هدي موتاعش كوفي اما تدبعنا تشنو تنسي دي عنا فنيا تنع بليت اما تجيب كيو فرنيا لانجو المار مدى هدني جفالا متفار اما تفين كذير وطاقش دنار اوليك سوتوك اما تفين دلعني جنجو دي عصا شوكات شوشوك اما در